0: لاش تم كفا فيه.
1: بمانغا تكان كومين نبو مانغا كيل سان زايام باي سيرو فوكتان نبو ماينز فاوتن زاي نبو ماينز زانوتن سماس نينين ناميت اترام سوفا اندراسون راسلا تنس في زارانا تانيا تي بيانت تاتيو امني روكول تيو يون نا تام لي فوروان نيس فاندريسانا نارانا نرايا تيوتون فيد فتين لي پريسدان إز موزان تستينا پريسدان فوتون اي كارتي موبيل تي في بيران فوتن لي سرات نا تنتين سي سيمبا سرات پريسدان تي سان ناتون ناوي اندو سرات نارا ووتر اي ويتنا مينوتو زيزم ناتون فندكا يسي ستيلو إز